0: وختاما نسأل الله القدير أن يخلص أعمالنا ويعلي مراتبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة والخليج محفوظة لدى تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام. رقم الهاتف 84
1: 8.

اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.

وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، وجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، وجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار

والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.